تلمش بابلو سن ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سن نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقولها للناس هاد مروان بن رشيد بوف الكار عتيق خد من صنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عالخادة عشان تعرف بس كنتش

تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان واكمين مكان. كيف ده اشرح لك هدا

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف